0: Nina du Shandira diretta Malknisia.
1: Saltinatek, ikun li tretint kif is-sema ekta fl-art.
2: Ħobżina ta' kuljum ma tinallu. Afri nadmu bidna bħalma nafru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-dinja minn.
1: Mulejjin nadurak u narfek b'sit tiegħi u b'sit il-ħlejjaq kollha. Mulejjin iżikħaj li ħlaqtni, għamiltni nisran u żemmejtni ħajsa issa. Mulejjin nitolbu katini l-grazzi li neħtieġ. Fuq kollox żommni bogħod mid-dnub u dejjem fil-grazzja tiegħek. Marja Santissima, kun inti l-om tiegħi. Għad-disin protetturi tiegħi, anġlu kustodju tiegħi. Itolbu l-Alla għalija. Il-barka tal-Alla tinżel fuqna, iż-żomna bogħod mid-dnub u twassanna l-ħajja ta' dejjem.
2: Amen.
1: Mister Qaddis, jien nofrilek li l-nifsi dak li jien u dak li għandi. Kollu xuwa tijek. Nafrilak ix-xogħol tijej u inti tagħtini il-mistrieħ. Nafrilek il-nikket tijej u inti tagħtini il-faraġġ. Nafrilek id-djufija tijej, it-tentazzjonijiet tijej u inti tagħtini ir-rebħa. Nafrilek id-batija tijej u inti tagħtini s-serħan. Jien nagħtik iż-żmien tijej ta' issa. U inti tagħtini l-eternità. Inħobbok Missier Qaddis u nirringrazzjak. Amen. Insellu lil Ġesù fl-Ewkaristija. Il-ġurnata tal-Ħamis, Ġesù baqa' magħna f'dan is-sagrament tal-imħabba. X'ħar sibt fina omulejja biex inżil tal-fidwa tagħna. U ħbej ġmielek fost jaċkejkna biss sal-aħħar tibqa' magħna. Kun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
2: Għal dejjem kun irringrazzja Ġesù tiegħi sagramentat.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben lill-Ispirtu Sant.
2: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen.
1: Alla ħaj li tista' kollox fidi sħiħa nis-selfija. Ħalli nemmen jekk le nifhem dak li jien tagħmilt għalija. Kun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
2: Għal dejjem kun irringrazzja Ġesù tiegħi sagramentat.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
2: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem ammen.
1: Kull ħajru kull foħrija nagħtik f'kull waqt f'kull ħin. O sagrament imqaddes, o sagrament divin. Ikun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
2: Għal dejjem kun irringrazzja Ġesù tiegħi sagramentat.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
2: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen.
1: Skont il-fehma tal-Papa, missierna li inti f'ismu wied, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
2: Ħobżna ta' kuljum qed jingħallu. Aħfri ngħaddlu bidna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-dinja.
1: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u kbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù.
2: Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
2: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen.
1: Ġesù Ewkaristija, kun inti l-ferħ u lena ta' ħajti kollha. Kebbis il-qalb bin-nar tal-imħabba tiegħek. Amen. Ninvokaw lill-Ispirtu Santu. O Spirtu Santu, jiena nadurak. Dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni. Allimni x'għandi nagħmel. Ikkmandani. Jien inwedek li nagħmel dak li tixtieq minni. Li nilqa' dak li tħalli jgħaddi minn għalija. Urini biss ix-xewqat tiegħek. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fedili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Ibad l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Amen. Natu glorja lill-Missier. Natu glorja lill-Iben. Natu glorja lill-Ispirtu Santu. كيف كان في البدو إسا وقديم ويبقى لديم تديم أمن كومبلو نتهيو أصل النطار تطلوح في السماء تومنا ماريا بالجسم وبالروح أماريا ويز غراتيوزا انت لوم لزياد غلوريوزا انت البنت انت العروسة تالقديسة ترينيتا ملاليلك وماريا هنا ناتو كل فخرية سبشمية كم هنية نجو سغور في الاترنيتا سليم عليك ماريا بالغراتسة مملية الملايميك امبرك انت فوسط النساء وامبرك الفرطة الجوفتية جسو
2: قديسة ماريا ومالا تلقالينا متن بي إساو في السيئة الموتانة أمي
1: إسلم عليك ماريا بالغراتسة مملية الملايميك امبرك انت فوسط النساء وامبرك الفرطة الجوفتية جسو
2: قديسة ماريا ومالا تلقالينا متن بي إساو في السيئة الموتانة أمي
1: إسلم عليك ماريا بالغراتسة مملية الملايميك امبرك انت فوسط النساء من بيرك الفروت الجوفتية جسو
2: قديسة ماريا ومالا تلقالينا متن بي إساو في السيئة الموتانة أمين
1: أو ماريا اللي تحالت في الدنيا من عرتبا
2: لأن غراتيا نهرجو منا من عرتيا
1: أو ماريا ويز غراتيوزا انت لوم لزياد غلوريوزا انت البنت انت العروسة تالقديسة ترينيتا ملالي لكو ماريا هنا ناتو كل فهرية سبشمية كمحنية نجزغور في الاترنيتا سلطانة امتلى السماء بالروح وبالجسم اطلب علينا سلطانة الفاميليا
2: اطلب علينا
1: سلطانة الباتشي
2: اطلب علينا
1: سان جوزيب مصير بطاطيف تجسو راجل جوز تالفيرجن ماريا اطلب علينا اقلامنا موتة طيبة ولا قنت زنتي كلها تدان اليوم أتيوم مولاي المستريح تديم
2: الدال تديم يدليلهم
1: يستريحوا في الباتش
2: أمين
1: والرويح تلزستانا ميتين أتيوم مولاي المستريح تديم
2: الدال تديم يدليلهم
1: يستريحوا في الباتش
2: أمين
1: أبدا كل الميت وفداون اليم أتيوم مولاي المستريح تديم
2: الدال تديم يدليلهم
1: يستريحوا في الباتش
2: أمين
1: أمين انسمو للانجلو كستوديو تانا أنجلو تالا اللي فتيو بياتيو ولا تاني بيش تحرسني دو اللي مخي حرسني زومني ومشيني في داني اليوم أمين جوناتا تالحميس نفتكرو كل في توقيف تالساċerdozio نتربو والقدوسية تالساċerdoti والأكتر فوكازيونيت او جسو ساċerdot اترن زومي الساċerdoti تيك في الكن تالقلب تيك مقاتسا فين هات ما يستا اليوم زوم بلا تبا إديهم الكونساقراتي لكل يوم مسو الجسم ام قدستيك زوم بلا حتية شفتيهم يهمرو بالدم ام قدستيك زوم صافية ومن بيدا من الفروات تا الدنيا للألبوم السجلاتا بالكاراترو وترن تا الساċerdozio عامل للمهبطيك تحرسهم متنسيس والمبيدة تا الدنيا بيرك وكتر الهدمة تحهم وعمل للرويه اللي عليهم يهدموا يكونوا وليهم تفرح وتفرج بدن الدنيا وتجلوريا كبيرة في السماء أمين ماريا أم الساċerdoti تيرن أين أهوخسيب الساċerdoti تيك مريبة تكتر حديمة في العلقة تيك ولدوك لسي هينهم بش يواجبوا بالجنروزيتا السيحة لتعمل لهم أمين نكمبو في المكان انفخروا للعلتانا بالتفحير تسبه اليوم وعلا إياه لسني
2: مولين في التشاني
1: جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو الساتو
2: كيف كم البدو إساو ديام ويبقى الديام تديام أمين
1: أليويا تيلا الشمس في نرين تحمورة تستبنى الكل بش نندمو وتفكرنا في كم مستهيانا أو يكفي الدعو ندمبو
2: أيان واربو منا لاما لزمن طويل إلوي في شكلنا وخرجنا بوسط دراب مترق تالا البوت مسوى
1: يلا الدول في السليم زومنا بش نحارس وفومنا وقلبنا هيلسا من كل ار وهينا من كل تبا وديل تحتيا
2: ek il-jum naddoħ fit-tajjeb ma jkun qatt fid-dlam milsina jew idejna jew għajnejna mal-ġisem kollu jiddi.

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مش شارع عودش ليادا عالحياة ديم نار 2/10/2026 فلتان تا 89 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارمل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريو ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وربيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسير نار الجمعة 14/10 الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على كنيسة بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فين في الهمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافري وران السير الدفنة في الشيميتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على منوتنسوني تا الكنيسة بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون Radio Bambina kif ukoll fuq il-website mil-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddifuhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-irwieħ. U Ġesù sagramentat ikollok ħnina u karità mill-irwieħ tal-Purgatorju. Taffilom il-pwini, naqsilom il-nar, hudom il-ġenna miegħek biex jiġu igawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħom biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn taħħum u t'edom fil-ferħ etern tijek. Amen.

أساس مية من الاستوديو استراديو بامبينا في الشارع. هنا ماريا كورمي انسلم لكم من قلبي ونلقاكم لدار بوهرفدان البروغرام اسبوهية تلفيدي تانا.

እዚ ስም ያለው መሰባታ ወስን ፋክሩ ሊል ፓፓ ሳን ሲስቱትኔን ኡስሃቡ ማርትሪ ሳን ሲስቱ ትኔን ሳር ፓፓ ፍሰና 257 ኦ ዳን ከሉ ይሀባ ዳን ል ፓፓ ይሀባ ትዊቹ ማ ኮንትሮቨርሲያ ሊክነት አመት ፊል ክኔስያ ፊል ፖንቲፊካት ታል ፓፓ ተአብሉ ሳን ስቲፍ ኑለወል دوار الفاليديتا تال مموديا من لرتيجي في السنة في لست السنة الامبراطور رومان فاليريانو كين هارتشادت كونترا لنسارا لفيح فوست افارية تهرا كين وقفهم لي كلهم لقات عليهم عليك جار لي وقت لي البابا سيستو تنين كين قد سالفديلي في الكاتاكومبي fin kienu jintaqu l-insara dawk iż-żminijiet ta' persekuzzjoni, xi soldati ta' Valeriano daħlu fuq il-ġema, qabdu lill-Papa, arrestawh u minnu fih qatluh billi qatawlu rasu. Wara pontifikat ta' 11-il xahar u 60. Qed issemmija flimkien mal-Papa San Sistu tnejn sofrew il-martirju 4 djakni. Li jil-koll ġew mitfunin fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu. U fl-istess jum, żewġ djakni oħra wkoll sofrew il-martirju. L-arċidjaknu li kien San Lawrenz sofra il-martirju 3 jiem wara.

الفطور تاع أقدر الجوزة نفكروا للسان دومينكو. سان دومينكو تويلت في كالارويغا في كاستيليا اسبانيا في 1170 متى كانوا 14 سنة دخل لونيفرسيتا تا بالنسيا بيش يستوديا الفلوسوفيا والتيولوجيا. وقت اللي كيناتو ستودنت صار كانونيكو تالكاتدرال تا أوزما. ورا الأوردناتيوني تيو في 1195 مريش مالكانونيكي سكونت الرغولا تا سان تويستين. سان دومينكو انتبه لي الميسيوني تيو كينا ديك لي بريتكا الفانجيلو ويكمباتي لرزيي تازمينو للبيجيزي. عليك جبر مدوارو كروب تعليما بيش يينو هوتا دان الحسب تيو وبشي نسا منهم وقف الكونفنت تا بروي. سان دومينكو دام كوازي 10 سنين يبريد كابلا سرحان وفي 25 تابريل 1215 وقف لوردني تالبريديكاتوري يو كيف صاروا معروفين الدومنيكاني. الان برينشيبالي تالوردني دومنيكان كين لي الممبر تيو يقضوا الارف مالقدوسية والسمبليتيتا تالحية ويبريدكاو الفانجيلو حلي يكمباتو لرزية تالا البيجيزي. سان دومينكو كان يكون سبيس حسيبو فالا ويك ما كينش يتكلم فوق الله بالبريت كتيو كين يتكلم مع الله في التالب ما كينش يعدي مومنت بلا ما يحسب فالا. سان دومينكو ميت في 1221 وكان البابا جرجور ديسا لي بروكلاماه قديس في 1234. سان دومينكو عمل الروزاريو ديفوتسيوني من الاكتر بوبولاري سبيتشالمنت بيش يكمباتي لرزية تلال بيجيزي. سان دومينكو اطلب علينا وادخل على الكنيسة الكاثوليكة قديم الله. آمين.

ورداوك لحسبيت أسرة دوار السلمة تعطتلو في السماء تماريا ندوسة الرومانس الرومانس بلسم قلب توم مكتوب من كارولينا انفرنيتسيو ومقلوبة المالتي من تشارلز أبيلا ميتسي.

رس أليه ووالنا من ورا مسيتو كمشين فوق سبالتو بالمروخة اللي كان لفيدا شين تحسب خانيني تريت نسفن واحدة استقسيتو باولو لها غوست يرا اتفيت من السيرة وجبا وما تعرفش لما نسفنش عدك ما ييج إلينا ضحكت لستيس بحال ما يتكو تفال عييت عدنين أزبديت هرسو فتيت لين تسيو لوتشيانو شويت شحمر عندو وعندو بيش قالي لما السيرة حاسب كله شو فينا الماما استقسيت إلينا كنت نيي قالي لا لوتشيانو اكيف رسق فوقهم اتيوه سبلكلا إلينا قالت من مام السيرة وقبدت لبرانزيتا للزوجة الزوجة هو داريو لوتشيانو بقوا وهدهم لوتشيانو قالوهوه تنسيش الرجالي تا إلينا اتهم لفق الميدة فنسيت بوجي وتهوش حسيب ميجبو لوتشيانو فداك الوقت مارتشيلا دحلت في الصالة البلو لبرانزيتا ما فاكتر من فوق ويش مارتشيلا كنيب كل سينيال تبزا يوالي ش كنترول صحيح كلا فوق انفسها ديك المرة كنت قد تتكلم مفكتر بالجرمانيس ومترات للزوجة وللهوغ رسقت فوقهم بتبسيمة فوق فمها هير فكتر وكل عنده سوربريزا على لنا قلت لهم رجال صبيح تا برينشيب وفرحوا ليربا لكينو الهين بقى دي الصالة فين كانوا يجي سيرفوت ليكل كانت خجيجة واحدة تدول إلينا توصلت في بوستا من سيوا لوتشيانو لشتقل البركة من السماء عن ميت سنة أخرى قديمة فوق الميدا كنم كل جينيرو تالرجالي إلينا فتحتهم واحد واحد بالنس مجبورة يمراو كل رجال اللي قالت تاوى من كلش شتا تحجر بريتسيوس المنطاط في براتسولتي فوق شريكت في كلاني في مسيلت مخبطة ديب وحجر شي جميل كمان تكون قلبكم طيبة ميي كمين فرحانة قايتت قدم كل حد وكل حد شابش بلا طولك لا لورس ما قطعش مارتشيلا لوتشيانو وفكتر ديرو فرحانة وما وكل الكم ألا بس ياف شكنا دي من مخهم من مخ مارتشيلا ما سطاش نور الكلم لكنت عادة كيف سمت من فوم لوتشيانو الكلم لكن قالي لفكتر متصفات وهدا تنكوتاش ناف لما عندك شتية نافو كل ازدالي عدية من بحر مقلب تبزاش ينن سلفاك البروفا جيب لي نورا داوك لتري اللي يستو يرفناو للبنتي كنت قلت له مارتشيلا بدموخ فاينيا انجيبهم لك ونهلسك من داك المسترو اللي ريت يقردك اما هسك كلمة ايا نتحلو جوا للوتشيانو فاكتر ما كنش يحملو فاين يحكم بني دانفيلي وباش بيش بلندان ريت يصلت تلزين تمخو اكتر منك فاكتر كلو شي يقلو لمارتشيلا عالكين ما تهديتش حتييتا ما كنش حاتيا قلبو كنت تيلو لداو كلتري كنو نكدبو من بنتا تطفلة بلا راس اللي كينت حلف لي سيبو تعرف دان المستيرو كلو وبش يصل عالدان لريت لو اللي فتش ويسيب للفلوريستا لي فلمكين ما لوتشيانو كنو خلفو لي يقردو للمارتشيلا لكلا انتمت انفتحو الببين تالجنين وفاكتر اوف رادريو للينينا ايلينا بش اتنين يهرجو من الصالة تاديكل ريت يستوديا طيب

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مش شعر عودش ليادا على حياة ديم نار 2/10/2026 فلتا تدسا 80 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارميل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريو ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وبيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسي نار الجمع 14/10 الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على الكنيسة بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فهم في الهمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافر وران السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على منوتنسوني تا الكنيسة بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون راديو بامبينا كيف وكل فوق الويبسايت والمدزي تالميديا سوشيالي تالباروتشا تانا نطلبو على داون هوتنا اتيوم امولي المستريح تديم الدال تديم يدفوهم يستريحو في السليم امن جسو ماريا وجوزبي انهبوكم سالفاو لرويا وجسو ساقرامنتات يكولو خنينا وكارتان من لرويا تالبركاتوريو تفيلهم البويني نقصلهم النار خودهم الجنة ميك بشيجو يقودوك على ترنتا جسو هنينا جسو هنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغي ديفيني تا كريستو ابنك عروهم بش تتخلص دنيامنت في الجستيتيا تيك عبدين تاخهم وتقيدهم في الفرح اتنتيك امن

طالبة من لتوجية السياد. الصبر أزيز تلقد السنتيك مولي يعطينا ليمونة بش نكبرو في مهابتك وبيش نتوت قديم إزياد في الفيد مقدسة نطلبو بدان لكريستوس سيدنا أمن.

سامية ترجمان بينا نتيكم مرحبا متى الهين وادسة فلودو من وراء الميكروفون تالستاسيون تالكومونيتا تالباروشة الشارع عوديش لشندر فوق الفريكوينسة 98.3 في الفم كيف كل فوق الانترنت فوق الويبسايت تالباروشة تانا فوق تويتش فوق شارع باريج دوت ورجي ينتشالي نتيكم لدوات طيبة ونلقاكم البروغرام يهور في السنسينا مالخوص تالتفكيرا بروغرام ديسكي من المودي Xandira diretta, trasmissione live, l'umu wa s-sibt, it-tminja ta' wissu ta' s-sena 2026. Fil-waqt li nittamel li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu wahna, nfakkarkom li daw kolla li xtuqu jamlu kuntat maħna għal dediki requests jew suġġerimenti jistgħu jamlu dan permezz ta' żewġ mezzi. Jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu inċeplu fuq il-numru l-antik tar-radio tat-telefon 21-558-714 Nirrepeti 21-558-714 Mena l-lum il-program san n-dedikawx għal dawk li jajdulom cover versions Għamilna kamilwiħet tal-cover versions imma tal-lum songs illi mandaqux fil-program l-oħra li għamilt tal-cover versions Il-cover versions kundik il-song toħroċ song imbat snin wara l-istess song terġa toħroċ min kantant kantanta jew grupp differenti dawk jajdulom cover versions it-tieni waħda li toħroċ Dawn kolla kienu hits meta ħarġu dawn is-songs. Mena nibdew bl-ewwel waħda, il-grupp popolari ferm fl-Ewropa kollha anke l-Amerika mill-Iżvezja, ABBA, Agnetha, Björn, Benny u Anne Fried, 1979.

The 12th of November 1957 جوني ماتيس كانت توب 10 هيت في البيلبورد بوب شارتس الأمريكا 16 سنة ورا هرجع في سوتشيس الكانتانت أمريكان بفامة كبيرة جوا إنجلترا دوني أوزمونت

من الكفر فيرجن تاع الشو هذا وادي تاع تريستيب سخافيد وكل كانت سوتشيس انورمي في الهيت باريد انجليز وصلت ساتيني بوست في 1975 واحدة من الكام تاع الكانتري الكانتانت كنديس تاع الكانتري اللي ينبعت مع الياش جوانهج في الهانك سنو

مرة الجروب إنجليز The Four Pages تكلم ديك السونج صبيغة في النمبر وان تاع البريد إنجليز في 1964 كان يسمى جوليات SMS هلو بروست بخلي مشالي تاع البروغرام نشتيق نددك ديسكان للحبيبة تاع القلب مشارة واللي تقعد مالتا لوسيان غاوتشي لي البيره كلا البردي نشتيقو كل نوغورا للخوتي السوبين غودوين لي اللوم عندو البردي وللهي الكبير جو لويس شبراس اللي في 18 تاوسو عندو البردي نشتيقو لهم حفنا صحة ودا كلو لتشتيق ألبوم نسلي حفنا عليك تشالي على الفاميليا تيي وتا الراجل ووشارين كلا Thanks, God bless تشتينا من سيدني لأستراليا نرينغرازياك ونسلم ليلك وللقاو كلا اللي يسمونا من برا مشتوتنا فوق الويب سايتانا sharaparish.org وقدون كلا اللي سميت لي عنا للجروب انجليس يونت 4 بلاس 2 اللي كلهم دين النمبر 1 هيت لانجلترا في 1965

ابني دم خوميك كل ما يحتاج له ويهد ازليات ويطلع بنار قديمهم تبيت من فين انت قديمهم ساس اطلع لين بوست ايهور عندهم منين ينتبهوا ليوما ناس تراس ايبسا هي بنار قديمهم المحتاج تيك إيسو المحتاج تمين سير فلزي اليوم وفي العشية أخرج قديمهم حلويها تهيرج اللزي اليوم حفر تقبة في الحيط قديمهم وأخرج منها جور كلش فوق سباليك قديمهم سباليك قديمهم وأخرج في دلام أتويتشك باش ما تراش لارد عشان عملتك سينيال الدار تاع إسرائيل ين عملت كفرنالي الملاي وبنار هييت المحتاج تيي إيسو المحتاج تمن سير فلز اليوم في العشية حفر تقبة في الحيط بيد استاس ومبتحريشت قديمهم في دلام بالسرة فوق سباليا لادا في الأود والملاي كلمني وقال لي ابني دم دون الناس تراسيب سان تدار إسرائيل ما استقساوك شنت تعمل ملا ايد لهم اكييت الملاي كونترا البرينشيب ليام في جيروسلام اي دين السنتنسا وكونترا الدار كلها تا إسرائيل لتنساب فيها ايد لهم ينا سينيال عليكم كيف عملت ين اكعد يعملوا لكم في الترفنامنت ولازيليو قد تمروا والبرينشيب ليام فوستوم فوست قد يرفع السرة تيو فوق سباليه في دلام ويحفر طعبة في الحيط باش يهرش منا ويعطي ويتشو باش ما يكونش يستيارة لارد بينيه الكلمة تاع الملاي ما ننساوش لميل تعلى ما ننساوش لميل تعلى جربوا وكدوا للالة الولي ما عرسوش الكماندامنت ديو رجولورا ورأسوا بحال مصريتهم أو جتريتهم بحال عرق لأرق بيك لمكان ما ننساوش لميل تقلع ريشوه فوق الوليد تحهم كبسولو ليرا بليدو لي تحهم سما بدان الله ويشتل بلادب وورب على كلش للإزرائيل لمكان ما ننساوش لميل تقلع حلا فدين لادو لاركة يو فين كنام القوة والجلوريا تيو تلا السيف البوبل ديو هذا بلحرش كونترا ويرتو فلمكين ما ننساوش لميل تعلم لو مبليفا أليلويا أليلويا أليلويا حيد ويتشك فول أديتيك علمني الكماندامنت تيك

0: نستقر لله اللي يستاكل وشولي الكمبوتي يراد نبتحف بالسيل بالكليم بالأميل وبالها ليت مريت تياتي بلاكبار تياتي هارك نطلب اللي مقاتسة ماريا دي انبشت اللي عجب القدسين كله ولي الكمبوتي ليش تطلبوا عليا المولي الله تعالى إهنا لينا الله ريستا كله شيخفر لنا نبيتنا ويوصلنا الحياة دي مولي خنينا كريستو خنينا مولي خنينا il-Oddisija suffraġġju tal-membri mejtin tal-familji Cremona u Kallija u skont l-intenzjoni tal-membri ħajjin. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u insejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-ulita adottivi tiegħek biex jissoqilna niksbu l-wirt li inti wietna. Bibnek Ġesu Kristu sidna li għalla, u miekiexu jisalta fl-imkimma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.

0: كوتي عزيز اندورو لينا الله المسير ونطلبوه يفتخلنا قلبنا المخفرة والمحبة نيدولو خجج فينا مولي النار تنهبتك
1: خجج فينا مولي النار تنهبتك البابا الاسقيت والساجردوتي سابش يكونوا ديا مزمبيو استرومنتي تاريكونجلياتسيوني نطلبو
0: خجج فينا مولي النار تنهبتك
1: السوشيتا بش تنقلت من جوفيا دار بالديم الفندتا والسلطان الباتشي نطلبو
0: خجج فينا مولي النار تنهبتك
1: قال من ايه تبات الكونسيقوينسي تشياتسيوني هزينا لرشيفا سابشيا ساليادر ويحفر نطلبو
0: خجج فينا مولي النار تنهبتك
1: علينا سابيش دل الأوكارستية لأتنيل دو سنفيا تحنسنا من كل سنس تا اندفرنسا ومبادا نطلبو
0: هجج فينا مولي

0: Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو الساندو. Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو الساندو. Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو الساندو. In nome lui fa un incantato flimki.
1: Sip tesor, pagina 16.

بنكت انهبرو الموت تهونا جوزي مكلف مشارة عودش ليادا الحياة ديم نار 2 10 تاوسو 2026 فلتان تا 89 سنة هلا يبكو التلفاتيو للمرتو ماري روز للوليدو توني ومرتو بيتي أنتوانيت أرملا تا ابنو كارميل جيزموند روبرت ومرتو ساندرا ماريو ومرتو فيونا نبوتييت برو نبوتييت بوستا رابا وحبيب الفونرال تاهونا جوزي سيريسي نار الجمع 14 تاويسو الكورتيو يطلق في 4:30 من الاسبتال جنرالي تا عودش على كنيسيا بازيليكا تا ماريا بامبينا في الشارع فين في الخمسة السيلو قديسة بريزنتي كتافري واران السير الدفنة في الشيمتيريو تا سانتا ماريا الشوكية هو مطلوب لمن فلوك فيوري ينطا وفرتي على المنوتنسيوني تا الكنيسيا بازيليكا تا الشارع الفونرال تا جوزي سيشان دار دريت فوق دالستازيون راديو بامبينا كيف وكل فوق الويب سايت والمدزي تالميديا سوشيالي تالباروتشا تانا نطلبو على داون هوتنا اتيوم امولي المستريح تديم الدال تديم يدفوهم يستريحو في السليم امن جسو ماريا وجوزبي انهبوكم سالفاو لرويا وجسو ساقرامنتات يكولوك نينا وكارتان من لرويا تالبركاتوريو تفيلهم البويني نقصلهم النار خودهم الجنة ميك بشيجو يقودوك على ترنتا جسو هنينا جسو هنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغي ديفيني تا كريستو ابنك عروهم بش تتخلص دنيامنت في الجستيزيا تيك عبدين تاخهم وتقادهم في الفرح اتنتيك امن